0: You're listening to SBS.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Ati tomo, ez iz metse bidhriti ab Mickfield kal eyes tegebre mircha andi Abraham bimircha zrokhobo awtsibu marihnat nuu kuwahab kamzdali ana tsirlo. Tsahafi nigdi Peter Kyle kamzblo Sir Care bizabati ni self labor abzahalaf hida somnat dhrzagat omo تتعنو بوليتيكاو تتعنو كاب مزنة كورد يحاسب كمزلو غاليسو دونالد ترامبون انتقونا ستارمر كاب سلطان كورد اللو بمبال نتي اب اميغراشنن اب تساعتن زتعن حما قطع حزا وقيسو ايو بريطانيا فرنسان جرمان انزركب ان حيالو هاقرات اوروبا بسودان اب كبابي ال اوبيد كال متقعتي كاقات امكم زغلات انكيغن بزغامت انا سفيح مفنقال هزبي كسعب كم زغلتا باليت اللو ابالات بيت مخرص اتاود بحبرات هاقرات نتي نايسراوي تزوز نقف مالت ار اس اف ابرسا كتما سيمين كوردوفان متقعتي بغلتو بدو كبل حاتي تلو حيالتا سراوي سودان SAF come on RSF come far Isra Miyazia Jemirom Awu Gimzir Kobu Naya Hurat Hagrat Al-Alwai Commissioner Sabu Amasalat Volker Turk Etkunatatin Alamna Bizabati Antalali Zullu Hadaga Sabu Amasalat Zesigi Yukibil Galizu
5: The states with influence have the duty to exercise it now to stop this madness
4: hagrat nazis lalazi kapsuru dow kablo halafnet allwon alam titmit yazalla etom nazi mizgahas zi bhalafnet zhutot dma tahatti khonlom eti hina astat 14 million zkhon sabat zemazabele wug sudan aletaw mafsas demas ibut imetin hmamin asfafhi rekab واب قال قدات واتس سيلف جرينز ديفيد شوبرج تي اب نداديس تغبره مقدال جبري نناي بحق وصايتات منابرو امفتح اي حجزني قبل قاليصو منجس البنز ن بريزيدنت امريكا دونالد ترامب ن قدامي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو اب توغ زلوم غده بزي مخنانون نقيفو
6: ذا كايوس ميكرز هير ار دونالد ترامب وذ هيز وار اوف تشويس اند هيز كونتينيوينج ثريتس تو بومب
4: and the Netanyahu Tom Abz agar gir zifatru zallo Donald Trump misimrichu nwg sele zkhone tetal mifrah dabdab komon mengisnet yenahu abla el hizb libanus metqaat zewrid ze higaw metqaat tedagagam metqaat tanim beti zgabro zallo kitgolcom jemir abz medai zidma gelemeseretaw sirat kit تقبر جمر أبز قدائزي مسرطاو زخونا سقوم تموساد نا أستراليوين زيتاك أمي بزوحن فيش زير رأي العالم تدلين نايزلا مكتل قدامي منيستر ريشارد مالس أستراليانتي أبا أستراليا تخصي تزولو H5 avian flus بهال فيروس أستراليا كتمكتو تدالي كمزلا قليتو زنا عواف حمام أبحان تعوب كمسترا أمسترقا قدس أيو تفليتو اتي فيروس أبي معرباو أستراليا أبزركب براون سكوا سيبير ايو ترخيبو اتا عفا اب وشيبا خلايا مويتا اتا قداي زاسكف مخانو زغلت اميستر مالس منغستنة بايرس نممرمار مزم الكوتوم تكالات بقارة بايسر رحلو ايلو
7: Bird flu, of course, is on every continent around the world. We are the last continent to be touched by...
4: ...hakiyu tihmam awaf av kullan hagrat alami zullu nihna tiom naimu daata ha gurbu usta tenkafnayna. Australiana zinim mimkat naimi itin asser tasalistan million dollar nawafirallana. Abzi kungobro nikhir kullu aynata tenkaga nigabirallana. Nazin mimkata nimkat nimkutsaren kullu zikaalana nigabirallana. Ikhunin bir abman la hagar mizir kabat kalat. Intallay misma akal middilaw hamam. نسرحينا زلنا أود درات وانجا عالم كلتشحن عصر تشدشتن اسبانيا نسعود عرب 4 ببادو بمسع عرقاب تزاسم بدناي كيف فردس عرطاتا غيلا أبي أطلانت أبتقايدك أدامي فرقة أوتانا ما أكلات قعي ميكل أويرزبال كلتشتو تاتا مزجيبو لامين يامال አብ ወንጭ ዓለም ናይ ፈልማዩ ሽተውን አመስግቡ አብ ዝናይ ሎሚ ግጥማት ኢራን አንጻር ቤልጂም አብ ሎስ አንጀለስ ሮጋይን ኬፕ ቨርደን አብ ሚያሚ ክራኸባን ኒውዚላንድ ድማ

0: كهابلنا زي خبركم سمعتنا مدلاو على سوني راديو بي بي سي انو جميرو كدماي منيستر عباي بريطانيا سير كير ستارمر سلطانو لقيقو
1: نتي سلفي زهابو ملسي سميعي اللخو بزقاد مقبلو زوصد كوو نفس وكف وسانة نتا زفوتو هاقري كدامنت امهاب ستسرتي سلزي كامر حنت سلفعيو كلاكغي
0: ودبك قدام المينستر ابي ابي مرصا معواتون سقات حدش غونصن
1: وهات مسلات ايتيبيا يوغنالو زبل قاف زحازه مرزام زباوي بوليتيكا اديس ابابا ناب زباوي غونسي كعبلو زقل ادل زلعاليو
0: بغبن قتلت امين تخلاي كل التسجنات ابي بيت فرد قريبوم حصرت زينات اتونا لونا لاين صغابيه سمناي مكتتال قدماي مينستر عباي بريطانيا سلطان لقيقو ستارمر نزي سقوم تزيك وسيد استجدد ودب عيون قصالي حفشو مرصان ممراح بقوع مخانون زي مخانون نزل على حتوتات ملاشنا مهاب مخانو قليصو نتي كاب ودبو زرخو قبر ملسي دما بزقا كم استقبلوا ملكيتو ازي حزي زقات امام عوال نتا افتهاجر عمتات زقصله نايم محدار زي مرقع زقله خوينو نمسأ عدل تي جزاء ودب أب حدش تحتوتات بدهوتات زئتو في الصامعيو كارستار مرنز أصلك أدامي منيستر كلو زكالو دقف بمهاب سلطان بسلماوي مجدي كساقاقر كمزقبرك ألاتيلوم اتمسر حزيات بخميك كايديو زكونتات زخم نزباوي أقل قلوتات نهجراو قطبا انتاي صلوا كهلو ويخل أزي برهانه توسحلوا
2: ستارمر قدمي كام مزنتو مورادو مغلط مهابو ننغوس تشارلز باكل كام زحبرو افليتلو داونين ستريت قطر 10 تندغنا ابوليتيكال منوات تركب الله كار ستارمر لو ملغوب افدغ بيت صحفت كوينو سلفو نابتزمت حفشا مرج انخمرح نسوز بلت سبديو ايكونن زبل حتو كابوشتو سلفو كام ستل على بمامان نزي صعب تاريخاوي قالو بقت تسمعلو
1: walking up this kadma kel taamat nabzi gwedenazi downing strong kisgun kallahu amulu ihwate zegatamani aziz zakhur hamatineru dihri 14 amatat nimejemerta gize nay self iyo mangistik naqum kallana dihri nay nawih amatat tasfa muqratsin qilulawun hadish tarikh hagerna tasahafallu waninero nay milenat hizbi hiwat nimqiyar zerakhabku wadil nisiyo neru nabzi marihnat zamtsani nati selfay zahabo melsi sami'e lahu بزقاد مقبلو زوصد كوو نفس وكف وسانة نتا زفوتو هاقري قدامنت امهاب استسرتي سلازي كامر حنت سلفعيو كلاكغي
3: I accept that answer with good grace
2: قدامي منيستر نا اكاديت كوميتا سلفعيو ابا مدب قزي حدش مرتا كتوت كامزحاتة تقليتو بزمسر دما حوطيات نماري حنت كابزمت شعات حمله جميروم كغربيوم زي ناي مرتا مسرح زي كدمي كرمتاو عرفتي بايتو كزازميو زمالت بايتو بريطانيا مسكرم كاب عرفتو كدم مملاسو حدش مرحي سلطان كحزيو كساب شعقن ستارمر كامك قدامي منيستر كوينو ابا سلطانو كامت ان حرقاقي تلو ستارمر نزيتكو حدش مرحي مولو دقف كامزهبن سلطان بسلام من قد نخصه قاقر كلو زكا ألو كامزقا برنك ألاتيو إذا حدش مراحي كابتيك المكلة تعمل زينبرا كونتات زيادة حيالن فتحاون بريطانيا كامزركب دمه تماغيتو دحري زي ناي ستارمر ناي سلطان ملقا مقلتي إتي بوليتيكا وددر درو تجمير لو كانتي بعباي مانشستر زخونه اندي برنهام نستارمر بممسكان أفاني وو برنهام أبا محبراو من رخويتات أبزم محلال فو ملغتي زو سانزي ناي مسجار اوان مجمير تخم زخونه بمحبار نجزاروسو كمك أداماي منستر نخوود أدر دلوناتو أرقاقيت لو ستارمر مقلتيو أبزد تغلل الأوان بزعبا سدرابيتو كزارب انكلوه أزيو سميعتاو كوينيو كم
1: When I leave the biggest job ابزي نايزا هاجر زعابي اسرح كسنابت كاللخو زيادة قزيي ابتي كاب كلون اللعلي ازيو اقداس زخوانا اسرح كهلفوية نسر ما نتا او سبغان حماقن اوان اقوان نيكوينا عند حقوي زخوانات كبرتي بعالتي بيتي زبالس اسبايك خوانا لا كوم اون نتم قرعاتين تحقواسين زخوانو فقرات دكي زبالس اباك خوانا لميه
3: Who are my pride and my joy
2: ازي هنده بتاو سلطان ملقا كار ستارمر بريطانيا بزك اربع عمتات تحلفو زله بوليتيكا وزي من رقا زريو ابا زحلف حدت عمتات داونين ستريت تخطاطالي سلطان ملقا قداموت منيسترات امزجيبو بوريس جونسون ليز تراس كمون راشي سوناك بتم